0: لحظة لحظة
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل؟
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه برواز.
1: اسمعوا،
0: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنه على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
0: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي.
1: بالكردي.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدنانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام.

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة.

تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت نادك كيف سيجرقية تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکن دمرم جبوها آنه

0: حبيبي يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا حبيبي يا هلا وهذه باسه من الكريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك
1: كريمي
0: شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: السلام
2: عليكم يا بيت
0: خوش قلطي بكري اصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش اجي خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة الشركي هيدا بكلم هيدا
3: لا بلا شريباني ما عم جاي خلي سوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: يا هلا شريبي والله انك نورت البيت يا شريبي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسه من شريبي
1: هلا بيك خوي
0: هلا شريبي
1: هلا
0: بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: خوش قلطي بكري عصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبشه يا خصيصي بلا قطع شاي خوش بوك البيت الشركي هاي بكري هاي
3: لا بلا شريباني ما حب جاي خلي يسوي قهوه قهوه
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريفي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: الو کیش نام من نه تو چه وایش نامه ایشالات باشی
1: اشتا چه فرم تا چه دوی
0: ولی من بیست گو نام لیت جیگل کی دشن گلو سینگا تا چه آبو ته نکی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي باره نكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تردوتي حنكي خبتتكي بهنا مجيعتا تشيترا
0: جنامي كابو كيتا جوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوريكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كاقو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چایش ورچه که تشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بر

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حانه تا یه

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

0: حبيبي
1: وحيد كنا برد البيت يا حبيبي.
0: هلا
1: يا هلا بيك. وهذه باسه من جريبي.
0: هلا بيك اخوي.
1: هلا بيك.
0: هلا
1: بيك. هلا بيك. شلون ولادك؟
0: ارحم الله ارحم الله.
1: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
1: شو اشكالتك بكري؟ خصص
2: الورزن
1: بكري
2: يا فندم.
1: طياره كل الناس اخذ كبش اجي خصيصي بلا قطعة شاي خشبه كريمه الشركه. هيدا كريم هيدا.
3: لا بلا شريباني ما حب جاي. خلي نسوي قهوه.
4: لا يا شريبي لا. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على مطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: شريفي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırmaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابوي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك معك فرهانك مش معك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق هذا البلد هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه كردي الاوف الاهات اللي قلتيها متمكنه من اللي بتقوليه فانت موهبه جيده جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادينانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام.

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني المو هنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد وحيران بلي سيدايم اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخا قریش یا

ديالي الغوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياجي داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك خدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تشادو حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكينة گربكي ماسي بيجي هيدي دارم لمن ببوريني.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برفا قريش وياما

يقول من جكبري مرر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارم بسبرم بخاري شيام بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم أسكرتي روناهية وآصابي من تورا بربي بوي من برب طابا صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصابي من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید می

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول إذا ربكت نادك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشاد درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان شكوم جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا جیلهی و مفانه دیده برخا قریش و یماران